وبمدفع وأماني أفديك ما فوق الفداء بثورة تلقى الثريا عندها بركاني.